0: شاء الله قريته ابو مالي ضل
1: بس اقوم دادج
0: خاتون قام صلاه ولا
2: صلاه ولا توش بقربان بجيد
0: قربان ابم ما شاء الله ابينا مقرا بالغن
2: بله
0: شن مالن هاتون
2: سيمار
0: سيمار يا اخوه بخير بن
2: قرباني سباس
0: لك هو هاتون
2: أمان خلقي يرن من يجل كندا هاتو
0: يا خواب خير بيتو من أمشو صدفة زور أو كردان أم كردوا كأقراونا سوانا بو كردستان كردستان شيرينة
2: زوريش بتايبتي بك سكار شوا قرباني
0: داكي دوا يا
2: بله
0: من الله كان نابيان شيا زور حزاك مزان مشك زور بانا كرديان خوش بختانا لمن الله كان
2: يعني يا كرم هيا أيش ناوي قرباني سباس ناوي نيفانا
0: نيفان
2: واتا نيجان اتر ك ليش مانكوليو اكاتا دبيرم تشيو بكردي ليكي كلا روسيا بلام خوما بكردي بعدين يلا ني نيتشون على نيجان على نيفان بس لي بي على نيفان
0: واتا بغريتو بو اصلا كي شر كرديا ناوكا
2: كرديا بتاكيد ناوكا كرديا
0: شلون اجلي كردي ولا برنا كروشكا وانيكا اغاري نو زورنا حزا اجلي كرديا
2: والله زور حزم اجلي كرديا بلام اسا تصادف لدكتور وحاتم
0: شلون دسته هي اجلي كردي
2: والله زور زور مهبو بس هنا مو بو ايرا لبروي مناسبه مني اللي بي زور كما مناسبه او لذات شينيه وكو ايرا يجي تشتيك تام ولذاتي وك ايرانيه ننو روزمان نا حفله كاني ترمان راستی من زور سرقالم به مناله کم و به ایشوکاره و نه چم زور با مناسبات لیرش پیم خوشه که دیم و فتره کم کرده که دیم و مناسبات نیه اوش یکی کلا
0: بلام هر بار سنپه لبری کر خوشه
2: کرده اومه
0: دست خوش بود
2: بله قربانی
0: خاتون گانی اخوه دستکان خوش بید و زور خوش حال بوم
2: چاوکم من زور خوش حال بوم به ایو و یوای سرکوتون تان با خوازم و همیشه هل لطکه بتن بینم چاوکم قربانی
0: به هیوا گشتی خوش
2: قربانی لگل ایو شه سر چاوکم ممنون بو ایو قربانی
0: عزیزانی اما بمشوه هاتی نکوتایی برنامه ام شو من سپاس با بینری تان سپاس با عزیزانی قصه هم با کردیم لشی هاوکاری کامیرمانم ساق بد اتاوکو برنامه زهاتو بمینم بساق و سلامتی خواستان لگل

هتا عيامة شي زور لبو من هردايا عربيو امن دسمو السربانة شي بلين هتا دو تاوي